مونتريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.

0: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 4888-978-976.
1: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل؟ عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل أنواع، الحلويات هذه عصرية وهذه تقليدية، الحومات والشحومات على كل أشكال. شنقولكم بديت نجوع؟ المواد الغذائية تزهي الخاطر وتريح البال، الخضر والفواكه بأنواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
2: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb, 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
3: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة، السيد رشيد زيدي محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 54-290-99 54-290-99.

0: كي راك داير شويه والعائله لاباس؟ خبرني على الولد كي راه داير.
1: الحمد لله، بصح الولد هو اللي راه منويني شويه، الحق 3 سنين ومازال ما نطقش.
0: وعلاش ما شفتش كسبيساليست؟
1: والله غير شفت الطب بزاف يا خويا وما كان والو.
0: شوف، كاين لانستيتيو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا، عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش والاوتيزم وتخوف دو لونغاج وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نهار لي زيكزامان، وبزاف علاجات جد متطوره.
1: وين نلقاها هذه؟
0: 105 بولفار دو لا كونكورد است، بورت ا لافال، تليفون 450 490 4989 او بيان 514 619 31 31.

أسعد الله مساءكم، سلام الله عليكم أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات أينما كنتم وحيثما وجدتم. دائما أنا طارق حول وراء الميكروفون والكاميرا مساء كل جمعة من التاسعة العشرة ساعة واحدة على أمواج الأثير 12.80 AM. بثنا على ثلاث كما يقول لك، على عدنا تروا بيست، عدنا البث على أمواج الأثير 12.80 AM وعلى موقع المحطة سي اف ام بي 12.80 AM ومباشرة بالصوت والصورة على صفحة الفيسبوك زوم موريال 213، زوم موريال 213 من 2017-2026، وإحنا معكم حصة منكم وإليكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا في المستوى وتكونوا مرافقين في هذه السهرة ونكونوا خفاف عليكم. رقم هاتف الحصة لمن أراد الاتصال بنا ومشاركتنا أو في مواضيع، يعني كان ثلاث محاور أو أربعة، أو حتى يطرح أي مشكل أو أي انشغال أو أي سؤال أو تساؤل، 5 4 7 9 0 0 2 5 5 4 7 9 0 0 2 5. هذا هي أيام ربيعية مشمسة، طبعا الأيام هذه كانت شوية ما تخللها بعض الأمطار، ولكن هذه هي أمريكا الشمالية دائما نقولها. المهم أننا خرجنا من موجة البرد القارس، البرد السيبيري، موان فام، موان ترون، الثلوج والعواصف إلى آخر ذلك. جينا إلى الآن فصل الربيع اللي بدأت كما يقول لك الأشجار وتخضر والعصافير وتزقزق، وبقينا شوية سمش تقعد النيامات. نظن من الغدوة إن شاء الله ويكند شباب إن شاء الله 22 و20 درجة، حتى 25 درجة. راح حتى اليوم الأربعاء ممكن تكون بعض الأمطار الخفيفة اللي تتخلل هذا الموسم. دائما في النهار رانا نشوفه 2 سيزون 3 سيزون، لكن درجة الحرارة تنخفض ربما في الليل إلى 7-8 درجات حتى 5 درجات. هذا الشيء نقع كامل نقدروا نريزيستوه الحمد لله على كل حال. وإحنا رانا كما يقول لك الآن مع نهاية الموسم الدراسي، هذا موسم الدراسي اللي ولدنا بقي لهم البيريود ديزيك زعما، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للأولياء أنهم يرافقوا أولادهم بالعقل. راني نشوف سي مصطفى راه يعيط، نسى باللي راني يا سي مصطفى عبد الواحد راني على اللايف. المهم اعزائي المستمعين عزيزات المستمعات، كما قلت لكم رافقوا اولادكم في هذه الايام، خاصه هذه الدنيا الكارتوش تاع هذا العام تاع ليزيكزاما. الو ايسيي تكونوا تقربوا لاولادكم، ما تغفلوش عليهم وتساعدوهم انهم ياخذوا الامور بجديه. راكم تعرفوا الاطفال تاعنا في نهايه العام هذا شغل يفشلوا يعني يتلاخوا خلاص في بسيشيكمون، يقول لك خلاص العام كمل، ولكن هنا راه مازال العام كمل بالنسبه للابتدائي والسكوندير حتى 23 جوان، هذا هو يعني الاختبارات وليزيكزام دائما يوخروهم. بالنسبه للسيجاب طبعا هذا هو اخر شهر لمواد ماي، يعني مع نهايه ماي تقريبا كاع السيجاب يدوا العطلة يعني حتى الأواخر أوت إن شاء الله. نتمنى لولادنا النجاح. طيب كما شدتوا ذوليا حتى الأولياء، يعني علي قلت هاك لأن الأنظار تتجه إلى السفر، السفر والتحذيرات إلى كما يقول لك عطلة الصيف. عطلة الصيف وما أدراك ما عطلة الصيف هنا في كندا، عطلة الصيف وما أدراك، عطلة الصيف متعبة، عطلة الصيف مكلفة، متعبة ومكلفة وما تبناش بلاص كما يقول لك. كما تعرفوا يعرف العام والخاص بأن إير كندا تخلات على يعني سمحت في 4 رحلات أسبوعيا، وتم يعني تقريبا يعني خلات مسافريها يروحوا فير دوتر كومباني اللي هي قامت بهذه العملية بليسكال. طبعا الناس راحت معها على أساس أنه فول ديركت، ولكن لسوء الحظ الشركة الوحيدة في العالم اللي بدأت مبكرا بإلغاء الرحلات، وخاصة أن رحلة كما تاع الجزائر رحلة مربحة يعني ما هيش ورقم شتو. حتى الجماعة اللي كانوا حابين كان واحد التواريخ مثلا لفين جوان اللي يروحوا لفين جوان ويجوا لفين أوت، ما كانش بلاس، ما كانش لا مع إير كندا كي كانت فاتحة لا مع إير الجزائر. لسوء الحظ هذا هو الشيء اللي خلى العشرات من العائلات ولا المئات من العائلات في حيرة من أمرهم، وخلط لهم الحسابات كلش يعني. لكن وما زاد في الطين بله، يعني حكومة كندا أصدرت تحذيرا جديدا للمسافرين بسبب تداعيات الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط. يقول لك احتمال حدوث إلغاء وتأخير واضطرابات واسعة في الرحلات الجوية خلال موسم الصيف هذا. هذا الآخر يعني التحذير اللي خرجته الحكومة الكندية. الإخوان نحن على بالنا باللي
نبدأ بالجماعة اللي رايحين الشرق، الإخوان اللبنانيين السوريين العراقيين وما أكثرهم هنا معنا في كندا، هي التحذير الأول ليهم، يعني التحذير يعني أكبر تحذير ليهم. ولكن هذا ما يمنعش بأن رحلات ممكن حتى لأوروبا وأنها تلغى، أنها تلغى يعني ما يعني ما على حساب التحذيرات هما راهم يشوفوا. أولا بالنسبة للإخوة المشارقة اللي يسكنوا في المشرق العربي يكون خاطر، يعني خاطر متعرفوا الحرب وليميسيل أمور كيما هذه. وبالنسبة بصفة عامة لكيروزاني لأن تقدروك رانا كنكم تشوفوا غير هنا ليسونس البنزين رانا $2 راه ما بين $1.90 و$2.10 هنا في المقاطعة هذه اللي كانت جميلة، يعني بقى حتى كلمة جميلة ما تقدرش تقولها. المقاطعة هذه راكم تشوفوا ليسونس وين وصل، فما بالك راهي كيما هاك الحرب راهي حابسة. ايماجيني درك غدوة قال لي نعاودوا، راكم شفتوا هذا المعتوه تاع أمريكا هذا ترامب كل يوم يبات مش عارف لا يرقد ولا يسكر ولا ما على باليش. ينوض في الليل يدير لنا تويت راني باغي ندي فنزويلا، راني باغي ندي كندا، غدوة غادي ندمرهم نمحيهم من الأرض، نمحي حضارة فارس إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. هذا غير بالكلام تاعو راكم تشوفوا راهي الامور واصله. تخيلوا غدوه يضرب وتولي حرب عالميه ثالثه، هذا هو اللي رانا خايفين منه. راكم شفتوا مش ما اثرتش على السفر، ما اثرتش على الطائرات والنقل البري والجوي والبحري والبضائع، لا اثرت على هذا الكل، يعني انعكس على المواطن العادي، انعكس الماكله تاعنا الشراب تاعنا رافي طايمه كيما يقول لك الناس راهي تجيب. مش كل الدول عندها الاكتفاء الذاتي، اذا عندها اكتفاء ذاتي في حاجه عندها 110

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedesgalants.com.
1: والناس مش زادت لغات الرحلات كلية وما أثر على الشركات الأخرى اللي بدأ عندها طالب كثير بدأوا كانوا يبلانيفو يقول لك نديروا شوية هندير درك مكاش رم عارفين باللي العرض خاصة نحن الجزائريين قبل الكوفيد رقم شتو كانوا نعقل قبل الكوفيد ما كانتش الناس يعني كما يقول لك قبل الكوفيد كانت الناس تسافر بس مش بهذه القوة لكن من الكوفيد هنا لاحظت خاصة الخط الجزائر موريال والعكس يعني الناس بدأت تهبط يعني كان اللي فقد والدي كان اللي عائلة كاملة تمحات ولا كان اللي سوء الحظ هذا هذا الشيء ما عدناش العارض والطالب كان فرق كان هو ما بين العارض والطالب اللي داروه الليبي اللي داروهم 1300 في البداية عشتها هذه التعوات له وكلش خلاص ما بقاش خلاص ما كانش ربما أن ربما المسؤولين يعني مدير كما يقول لك وزير النقل ورئيس الجمهورية إذا كانوا يعني ربما توصلهم معلومات كما هذه يشوفون حل لبنا الحمد لله هذا العام الحج أنه جاء مقدمه رانا في الوقت على الحج هذا يوم تاع الحج معناتها كيجي لاوت سيزون ما يكونش الحج معناتها تكون الرحلات قليلة للمملكة السعودية مقارنة مع الحج يعني يكون طائرات اللي ينجموا يزيدونا دو ولا تروا فول وخذ اخرين هنا وكي نقولوا دو ولا تروا فول وخذ اخرين طبعا مع دراسة الاسعار اسعار الناس اللي راهي ما قدرناش مش نقولوا كاين اما هذاك اللي كتب لي من البلاد وقال لي انتم ما خرجتوا وتحملوا مسؤوليتكم شوف العالم كامل عنده في كل دولة عندها جاليات في الجالية تاعها في متفركتين احنا جينا كندا كاللي راه فرنسا المانيا وكاع العرب وغير العرب والافارقه والاوروبيين حتى الاوروبيين حتى دي احنا كجاليه كبيره وعندنا هذا النظام تاعنا احنا نظام اشتراكي ماهوش راس مالي الى اخر ذلك وعندنا الدوله تمول في الشركه من حقنا احنا نطلبوا باش يكونوا لتعريف ابوردابل لي بري هذو تاع ايرانجيري يكونوا ابوردابل لا اكثر ولا اقل يعني صحيح الدولة انفستات يعني وجابت طائرات جديدة وهذه خطوة يعني كما أقول كبيرة وإن شاء الله تكون الخطوة الثانية أننا نشاهدوا ولا نلقاو دي دي دي دي دي طارف أبورداف دي بري أبورداف يعني يخدموا المصلحة العامة لأنه مهما كنت راك تخدم على هذيك اللي تنقصها لي دراهم نربحوها للبلاد ولادنا يقعدوا شادين في الأصول تاعهم وفي في عموميتهم ناحيه دينيه وناحيه اخلاقيه وقانونيه يعني حتى وتقعد راكم شتو ليكيب ناسيونال غير شوفوا غير ليكيب ناسيونال تعطيكم الفائده تاع ابناء الجاليه ما نش نكذبوا على رواحنا احسن اللاعبين اللي مروا على الفريق الوطني هم المغتربين يعني اللي زايدين برا بيوناسيونو هذا مع احترامي نعرفوا بالومي كما يقول لك ومن وقت لالماس من وقت مخلوفي إلى آخر ذلك ورواح ولكن في الوقت الراهن يعني ليكيب ناسيونال يعني كيف تشوفوا حب الناس وراكم تشوفوا كاين بعض الجوار اللي عرضوا عليهم بلدانهم اللي زايدين فيها ورفضوا وجاو وما لعبوش حتى يعني دي تيتولير كامل يعني اللي قابلين بون دو توش وماوش حابين وراكم تشوفوا الشباب دروك بدات كي شغل موضة دروك أي واحد زايد ولده من اللي يكون صغير هو يوجد فيه في اي رياضه باش يلعب ليكيب ناسيونال فما بالك يكون عالم يكون طبيب يكون لازم هذه الامور الا ما كانش الاتصال يعني ونكونوا يعني من الان نزرعوا فيهم حب الوطن طبعا احنا نهضروا كلش ولكن كي تديه دوم او ام او يدور ويشوفوا كلش يزيد تنمي فيه هذيك العزيمه والاخلاص اللي ان شاء الله في حب الوطن وهذا من حقنا على كل حال وما ناش نقول الروح باطل ولكن نحبين حاجة أبورداب لأننا مواطنين جزائريين بكل ما تحمله الكلمة من معنى طبعا هذو الناس اللي كما قال لك مصطفى عشيانتور الناس اللي صايبة هذه الأسعار غالية طبعا هذه ما عندهاش بيجي ما عندهاش وعائلات يعني لازم نكونوا رحيمين بها.

0: نديرو مثلا نزيدو طائره مثلا نزيدو 1300 نديرو مثلا 1200 ولا 1300 pour tout le monde في لاوت سيزون نحوسو كيما كانوا دايرين الناس اللي في قطر العام اللي فات 500 اورو pour tout le monde وحدونا حنا العائلات هي زا قال 1000 ولا 1200 دولار سي pour tout le monde من 23 جوان ولا من ديبي جوان حتى 30 سبتمبر ممكن وحتى بهذا الغلاء وفيها مربحة حتى هامش الربح يكون صغير عند الجيري عند الشركة ولكن الفائدة والربح يكون متقاسم ما بين الشركة وما بين أبناء الجالية لأن لو كان ما كانش هادو أبناء الجالية ما تكونش هاد الرحلات والحمد لله راكم تشوفوا 11 طائرة 11 رحلة في الأسبوع ماهيش كافية ماهيش كافية خلاص هذا نتمناه إن شاء الله أن من السلطات تاعنا يشوفوا يشوفوا لهذه القضية بعين الاعتبار وفي أقصى في أقرب وقت لأن التيران هي واجدة إير كندا راحوا لها 4 رحلات قلعتهم إحنا زدنا رحلة معناتها بقي 3 زيدونا 2 زيدونا 3 موسم الحج غادي يكمل غادي يجي الصيف اللهم بارك إن شاء الله ونزيدكم حاجة يعني كان واحد الأمر يعني ولا كما قال لك سي مصطفى اون بو لي دوني فاسيليتي دو بايمون بور 24 موا اذا كان ممكن الشركه ديرها علاه ما ديرهاش للزبائن لها كاين اجراءات قانونيه ليه يعني ما فيهاش مشكل ونظن الاخوه اللي يديروها ما غاديش يتنصلوا من لي بايمون تاعهم كي دير لي انا بار فاسيليتي اوليو انا عندي 6 باش ندفع لك 10000 دولار ندفع لك مثلا 4000 دولار وقبل ما نروح نزيدك 2000 وتحل يعني تفتح تسجيلات من جوان من شهر جونفي حتى اللي نجي رايح نكملها لك ولا ممكن نروح ونجي ونكملها زيادة على ذلك عندنا عدة مطالب درك نذكروها من بعد بارك الله فيك الأخ مصطفى بوكو ديطاي سيربو في الفرير ما نيش عارف كيفاش اللي ديطاي هذو اللي كتحوس عليهم سي أجونس كي أوف الأجونس دايرة البايمو على 24 موا الاجنس يعني HM Tour راهي دايره فينانسمون الور يعني ماذا بكم هنا فوالا فاسيليتي دو بايمون مليح والله طبعا هذه هي سلام ستار وعلى كاين مشكل كيروزان حتى الاسعار غاليه هكا يا راك عارف يا خويا اسكندر العالم كلش البترول طلع هنا ليسونس رانا بدو دولار كاك فما بالك في الكيروزان فما بالك في امورات اخرى يعني كلش حاملين لاجونس HM Tour تعطيكم فاسيليتي بايمون بور 24 موا الور عيطوا لمصطفى HM Tour غادي ندير لكم هذا الاعلان سي مصطفى وجد لي الاعلان من بعد اللي نكمل الحصه ان شاء الله نتصل اذا كان واجد غدوه ان شاء الله صباح نديروا لا بوبليسيتي ويجوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذا الناس باش نعاونوا الناس اللي عندها العائلات واللي محدوده كما يقول لك الدخل ولكن هناك شروط لازم تستوفى البارح الخميس ديت يعني واحد من افراد العائله رايحين لبروكسل رايحين لفرنسا عبر بروكسل مع اير ترانزات كان من المفروض طائره اير ترانزات تتحرك على 7 يعني طير الاقلاع تاعها على 7 بقيتهم على خير كلش وجيت لكن لسوء الحظ قعدوا 3 سوايع في الطياره هذه لا فاسيليتي دي بايمون لي اجونس بوفون فير وي هذه لي اجونس علي مفتاح طبعا HM Tour راهي دايره هذا هذه هي سي يوسف بارك الله فيك هذه HM Tour لاجونس HM Tour هي اللي دارت هذه المبادره على المباشر كما قلت لك رحت البارح نو نو نو ما كاش لي زانتيري خويا العزيز المهم اللي ميساج راهم يدخلوا بزاف رحت البارح باش نركب واحد من افراد العائله رايح لفرنسا راحوا منا مع اير ترانزات لبروكسل ويكملوا ثم بالبيوس لسوء الحظ ركبوا على 7 ركبوا والطائرة نورمال متقلع على 7 قعدوا 3 سوايع في الطيارة بلا ما يقولوا لهم مشكين ومن بعد نزلوهم الطيارة وركبوهم في طيارة أخرى وباش يقلعوا على 7 راحوا على 11 غير ربع قلعت يعني 3 سوايع روطار وفايت 3 سوايع روطار ألور باش نعرفوا باللي الشركات هذه ما كاش شركة أحسن من شركة طبعا علي مفتاح شريته ب 1200 انا شريته اكثر سا ديبون لي دات سا جو سور لي دات هذا هو يا سي علي مفتاح 1200 انا شريته 1200 كاش لان لي دات اللي ديتهم انت واللي ديتهم انا محال يكونوا كيف كيف المهم اللي شرب صحته واللي ما شراش راه يستنى. نتمنوا لهم خاوتنا ان شاء الله كاع يلقاو بلايص. قلت لكم راحت الاير ترونزات البارح ما بين تقلع على 7 راحت على 10 ال 11 غير الربع ثلاث سوايع. المسافرين قاعدين في الطياره بلا ما يعرفوا الاسباب ونزلوهم وبدلوا لهم الطياره ومن بعد راحوا ووصلوا لبروكسل. اللي كان عندهم انا الفاميلا العائله اللي ركبتهم هنا كان عندهم الاوتوبيس باش يروحوا لبروكسل الليل غير تما قريب زوج سوايع ونص راطوها وقعدوا. راكم تعرفوا كاين الناس اللي جات من فرنسا تستنى في مواليها في بروكسل تما بالطوموبيلات تاعهم. ايماجيني تدير الروطار تاع ثلاث سوايع هما دايرينها بلي توصل الصباح على 10 ولا ويقول لك انا نروح العشرة ونوصل لبروكسل ولا على 12 طبعا الوحده نكون في نكون في في فرنسا وعندهم مواعيد وامورهم ضيعوهم وقعدت الناس تستناو تليفونات الى اخر هذا. وكان يعني من الناس اللي دارت بلان في اير ترونزات. هذا بالنسبه ل قال لك فينونسمون افيك بليكس باي الو نروحوا الاشيام تور غدوه ان شاء الله تشوفوا مع مصطفى وربي يجيب الخير ان شاء الله. هذا بالنسبة لقضية الخطوط الجوية الجزائرية وتحذير الحكومة الكندية اليوم اللي كما يقول لك دارت حاجة يعني هذا الأخبار هذه الأيام هذا من الناس راهي تهدر يعني والله يحسن كل واحد عاون كل واحد. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. نروحوا فاصل ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
1: جو موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.

0: التاسعة وثلاثة وثلاثون دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة موريال. طبعا قضية ثانية ربما شتوا الحكومة الكيباك بعد قضية بيلفورد، مدرسة بيلفورد، وما كما يقول لك واش صرا قضية على المعلمين، 11 معلم اللي قالوا بأنهم ما احترموش القوانين العلمانية والمناخ إلى آخر ذلك. المهم أعلنت حكومة الكيباك إلغاء تراخيص 11 معلم كانوا قد وأوقفوا عن العمل، كانوا وقفوا عن العمل رقم شو العمل اللي فات ولا اللي قبل العمل اللي فات يعني، وصرا بعد اتهامهم بخلق يعني مناخ غير مناسب داخل المدرسة، مدرسة بيلفورد. المدرسة هي مدرسة ابتدائية، قال لك باللي هاد الأساتذة لم يلتزموا بتدريس مواد أساسية مثل العلوم والتربية الجنسية بشكل كامل. هي قاع كثرة قال لك على ليديكاسيون سيكسيال، وقالوا باللي يديروا البنات اللور والأولاد القدام وما يخلهمش يلعبوا سبور إلى آخره، وخلقوا منها يعني داروا بها واحد البهرجة إعلامية تقول القيامة قامت، رغم أننا ما سمعناش لسوء الحظ ما سمعناش رد، ولا كنا لأنهم فيهم جزائريين أساتذة جزائريين، كنت نتمنى أنهم يتصلوا بي، كنت اتصلت بهم في حينها قال لك ذاك الوقت الانترميدير تاع جماعة ما حضرتش معهم في الهاتف، قال لك ما نقدروش نهضروا لأن التحقيق والونكات وكلش ما نقدروش نهضروا. ونظن بعد اللي الحكومة قالت باللي خلاص فصلناهم قالوا لهم لي بيرمي ما يقدروش يقروا آفي هادو هنا في الكيباك، لازم الرياكسون تاعكم تعطونا آراءكم، تعيطونا تتصلوا بينا واش كاين واش منها ما منهاش، حتى والعدالة ما نشعرف، ولكن رانا نفوتوا نمروا بظرف خاص، ضرب خطير وخطير جدا منعرج رانا نفوت به الجالية، مختلف الجاليات بعد ما هذه الحكومة يعني حكومة هذا المغرور اللي خرجوه وعطاه له 115 ألف يعني مكافأة باش يعيش مليح مسكين، لأنه خدم يعني خدم بزاف، تلمو حكومة لوغو هذه خدمة حطمة قطاع الصحة، حطمة السكن، حطمة التماسك الاجتماعي، حطمة الهوية، حطمة الميغراسون، حطمة البناء، حطمة كل شيء جميل كانت يسموها المقاطعة الجميلة، ما بقاش فيها حاجة جميلة يعني من الهياكل تاوحة كلها تحطمت، وراكم تشوفوا وش راه صار، وخرجوه وطبلولو كما جابوه بالطبل ومزمار وطبل خرجوه وزادولو 115 ألف مكافأة هذه الخدمة تاعو اللي دارها باش يريح مسكين ما عندوش لغالب، يعني باش تشوفوا اللي جا هذا اللي جا صاب لي كاس تاع المقاطعة معمرة خلوه اللي بيرو معمرة، جا هو حطمها والناس طبل حتى دخلنا في حيط وقعدنا يعني صحة نورمال مو يديكلاروها باللي خلاص راهي كما يقول لك متهالكة القطاع الصحي خلاص، الناس اللي عندهم كونسير يقعد 6 شهور باش يحكم رونديفو، هذه من المستحيلات السبع، تقول راني في كندا تحشم تقول لهم باللي كيما تروح لزيرجونس تقعد يومين تقعد 48 ساعة عرور. الله يخليكم يعني وش نقولكم، هذه المقاطعة يعني جميلة كانت جميلة، وكنا عايشين في تناسق وتناعم وحب بين الناس وتعاون وكل شيء عادي والناس عايشة، ولكن جاء هذا البارتي هذا وهذا الزعيم اللي داروا زعيم وطبلوا له وخرج من نافذة قبل ليزيليكسيون لأنه كان عارفها باللي كان يطيح، عطاو له لسوء الحظ. نشوفوا شكون معنا في الهاتف، معنا دقيقة. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير. سلام خويا طال.
0: ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. وخلونا قوانين يعني في ظرف قصير وقصير جدا خطوا وداروا قوانين يعني العلمانية والهوية وديك إلى آخر ذلك، وراكم شتو دخلنا في حيط وبداوا يعني الحجاب وبداوها بال يعني كما كان الشيء اللي في فرنسا جابوه لنا هنا، لأن هذا هو المشكل تاع هذه المقاطعة، وخاصة لما الأحزاب هذه تاع الكيباك التابعة لفرنسا لما تحكم واش دير، ما تجيبش الحلول اللي دارتهم فرنسا في السوسيال وفي في القطاعات، لا تجيب لنا المشاكل اللي في فرنسا دير عليهم غرون ديبا هنا. هذا هو المشكل، لان القطاع الصحي في فرنسا احسن من هنا نظن، يعني سيرتو في لي زيرجونس ما همش كيما هنا. لي سبيسياليست عندهم، عندهم الاطباء اللي يجوا حتى للمنازل للناس، هنا ما كاش. ولكن احنا واش يجيبوا لنا من فرنسا؟ يجيبوا لنا المشاكل كي تطردك ديناميت في في في باري، ديبا لو غرون ديبا يديروها هنا. وهنا الحاجه اللي اللي تحيرك، يخرجوا قانون اليوم بصح يطبقوه البارح، خاصه فيما يخص المحجبات، المقاضيه تاع المحجبات في لي غاردوري في لي كول بريمير. نحكي لكم قصه يعني باش تشوفوا يعني كما يقول لك الواحد الراس تاعو يحبس كيفاش. يا عجبه، كاين يعني في مدرسه ابتدائيه رسلوا للناس، وفي دي غاردوري رسلوا المتحجبات قال لهم انتوما يقيسكم القانون اللي كناكم دخلتوا دايرين لا دات قديم في مارس ولا ما على بالي، يعني خرجوهم وخرجوا يعني البوست تاعهم افيشاوه ابليكاو عليه الناس، عطاوه للسيده. كي راحت هذيك السيده صابوها متحجبه لان هي القانون ما يتوشيهاش، ولكن الناس الكليمه اللي تخلقت في ذاك المدرسه الابتدائيه كانت عندهم زوج حباباتهم عامين ولا هما يخدموا معاهم وتوفا بيان يخدموا لاباس بهم ما عندهم حتى مشكل. انطلقت الهضره يعني في المدرسه وبقاوهم على خير، قالوا ما خرجنا على الخمار تاعنا ما نقلعوش الحجاب انا رايحين. هما كانوا يستناو، قال لك صاي درك داروا لي بوست تاعهم في لافيشاج، دونك يجونا الناس ماهمش ماهمش يديروا الحجاب، يعني ما دارينش الحجاب. جات اخت متحجبه كي قالوا لها انت، قالت لهم انا ما يمسنيش القانون، قانون حبر على ورق. يعني شوف ممكن تقولي القانون، القانون يقول هذا لازم نريسبكتي، ولكن الجو اللي في المدرسه، خرجوا زوج ديزونسيون جابوا واحده جديده، خرجوهم هذوك على الحجاب وهذيك تخطب بالحجاب. يعني باش تشوفوا كيفاش تسير هذه المقاطعه. يعني اوليو باش يديروا قانون قال ابتداء من الموسم الجاي، ولا حتى يشوفوا ويديروا دراسه عميقه، هذا اللي بغاو يقلعوا. هم احنا رافضين، الناس دايره فورماسيون، الناس في ستاج صاي باقي لها شهر وباقي لها يومين تكمل، الناس كملت ستاج كملت فورماسيون كملت. كنا عطاو للناس قال ابتداء ويحبسوا هذو لي فورماسيون على المتحجبات مثلا، سبيل المثال قال مثلا من جونفي ولا من العام الجاي ولا العام الاخر خلاص ما نزيدوش الريكريتو، وهذو اللي راهم في لي بوست يخلوهم في لي بوست حتى ما يسبوش اضطراب داخل المؤسسات. ولكن هنا يدير لك قانون اليوم يطبقوا البارح، هذه هي. يعني شوفوا العجب المعجب، يعني هذه امور والله العظيم يندى لها الجبين. القطاعات كلها مكسره، ولا المشكل الاعلام والمسؤولين لما يخرجوا في التلفزيون واش يقول لك؟ يقول لك لا احنا ما درنا والو، انتم ماكش باغيين تطبقوا القانون، احنا من قبل ملي بديت تهضر على هذا القانون ماناش قابلينه ورافضينه، ودرنا مسيرات ودرنا دي بيتيشن والناس شكات والناس هضرت والناس طلعت الناس هبطت، ولكن في استغليت الوضعيه اللي راه يعيشها العالم. يعني كاين تاثيرات كما يقول لك محليه المهم راكم تشوفوا واش راه صار. داروا القانون بسرعه وفوتوه وفافقوا عليه، بعد قال لك لا توما بصح انا كي اسكو كنت قابلين، احنا كنا قابلين هذا الشيء. من ما تحسبوش الناس اغبياء، الغباء انتم السياسيين اللي انتم ما كاش اغبى من هذو اللي داروا هذو القوانين. كونتوا هذو الناس وخسروا دراهم وخسروا وقت وخدموا وتاقلموا والى اخر ذلك، ومن بعد تقولوا لا ما نقبلكش، ما نقبلهاش عطاش دايره فولار. يعني صار لها كيما ليميغراسيون، فاني ليميغراسيون سي لا ميم شوز. شوفوا الناس بيرمي دو ترافاي يضرب عامين ولا ثلاثه، لا ما هي كملت كونترا روح ونجيب واحد ولازم هذا راه انتيغري، راه غباء ما كاش وراه غباء اكثر من هذا. واحد خدم هنايا وخلص الواي، خلص لي زامبو، خلص ترونسبور، يخلص لي بيس، ياكل يشرب يشري كيما يقول لك الدواء، يشري كيما يقول لك الكسوه، كل شيء من ظهره، يعني مشارك في ديك الحركه الاقتصاديه. كاين واحد مثلا يخسر 2000 في الشهر ولا 2000 في الشهر، والاخر يخلص 101 ايوه هي شحال راه كاين من واحد بالليله عشيه وضحاها قال لك حبس كلش ما كاش. او يجيب يحوس على لي فرونكوفون ويحوس على لي انتيغري ويحوس على لي كيفاش تفهموا كيفاش راكم تفهموا؟ ما كاش برامج اللي يديروها للمستقبل، دايرين برامج للخلف للماضي، برامج للخلف يجيك اليوم يخرج لك قانون يطبقوا البارح. هذا هو المشكل اللي مازال ما فهمتوش وقاعدين وهكا راهي الدور. الو مساء الخير.
1: الو السلام عليكم سي طاهر.
0: مرحبا بك اخي الكريم، شكون معايا؟
1: معك عبد القادر.
0: عبد القادر صوتك موش غريب عليا، ونظن شاركت معايا من قبل.
1: انا من المتتبعين للسوجي تاعك، يعجبوني بزاف.
0: الله يسلمك خويا العزيز، تفضل شنو تقولنا اليوم؟
1: بون سمعت غير شويه في الطوموبيل، سمعتك تهضر على المقاطعه وكيبيك بلاد مليحه ايتو. هي إفكتيفمون هضرتك فيها شويه صح وفيها شويه ماشي خطا، ولكن نجمو نصحوه جماعيا. وي الكيبيك كانت مليحه، كانت بيان. سي ديرني طون شفنا باللي الامور بدات تتبدل، والغوفرنمون هذا اللي كنت تهضر عليه تاع لوغو كلي يسيبلي بزاف لي مسلمون والعرب، خاصيه حنا لي مسلمون عرب. بس انا نقول لك حاجه سي طاهر، كيما قال له القوريه جامي تفومي سون فو، ما كاش دخان بلا نار. اوكي، حنا لا كوميونيتي تاعنا بالك 90% منها ما شاء الله الله يبارك في المستوى، الناس خدامين وحدهم حد رواحهم كيما نقولوا حنايا زياده في المجتمع. بس ما تنساش باللي عندنا هذيك الخمسة ولا 10% احنا كمسلمين وكعرب وكجزائريين ولا توانسه ولا مغاربه نتبروا منهم. هما كيما نقولوا جاوا خسروا علينا كاع المعيشه هنايا، وحنا اللي رانا نخلصوا الكومبورتمون السيء تاعهم. معايا؟
0: انا معاك.
1: ومين تهضر على الكيباك؟ احنا علاش نشوفوا توجور الناس؟ نشوفوا رواحنا احنا تاني. دوك نديروا لا ترونسبوزيسيون، نولوا حنا للجزائر، انا جزائري نهضر على الجزائر. دروك ندارك في الجزائر ونجيب لك انايا ناس مثال من الكونغو ولا من الكوت ديفوار ولا مهم ما يشبهوا الناس. اوكي، وعندهم ديانه مخالفه لتاعنا، ماشي مخالفه، مغايره. حنا نحبوا كاع الديانات، ولا هما نقولوا كريتيان ولا جويف ولا مجوس ولا مهم، ويجوا بكثرة. اوكي، وعندهم فئة منهم بالك 10% منهم راهم يتصرفوا تصرفات غير لائقة ولا غير محترمة ولا غير قانونية كيما لا كوميونيتي تاعنا هنا. دوك نتايا في الجزائر اسكو تقبل بهاد الناس ولا لا؟
0: فهمت لوجيك تاعي،
1: لازم نعاملو بالمثل.
0: اقعد معايا ونرد عليك.
1: وي انا راني غير نقترح، انا راني نهضر.
0: اوف اخي عبد القادر، اولا الجزائر ماشي كيما كندا، هذه واحده. ثانيا هذه كندا التركيبه تاعها البشريه، والباش تقعد وتدوم وتطول لازم لها المهاجرين. يعني عندها وزاره تاع هجره، هي اللي راهي تروح للبلدان تاع العالم الثالث والمتخلف والمجيع والعلماء والطباء الى اخر ذلك، ودايره ان بروغرام وصارفه عليه ملايير الدولارات باش تغري الناس هذو وتجيبهم، ومنهم المسلمين. وفي القوانين تاعها اللي كاينين ومازالوا كاينين، ان في الدستور سواء انا كندي ولا كيبيكي يقول حريه المعتقد وحريه الدين وحريه المواطنه الى اخر ذلك. وهذه يعني الموزايك اللي متكونه منه كندا سواء من الديني ولا اللغوي ولا الثقافي ولا حتى في الشكل، يعني هذا اسود وهذا اسمر وهذا ابيض وهذا اصفر الى اخر ذلك، هذا داخله في القوانين تاعها، وهي اللي دايرتهم باش
1: معناتها
0: ارض تاع وجو وتغري في الناس باش تجي. هنا الامر يختلف على الجزائر ولا على بلدان. احنا لما يجوا نازحين افريقيا ما عندناش وزاره الهجره، ومش احنا اللي نقولوا للناس رواحوا باش نحموكم. هنايا راهي فاتحه ابواب عالم صراعيها طبعا في اطار ظرف قانوني معين. الناس اللي عندها الحروب، الناس اللي عندها الفيضانات، الناس اللي عندها المشاكل في بلادها، الناس اللي مهده، احنا هذه ما عندناش. بالعكس احنا نساعدوا الناس من مبدأ يعني الإنسانية ولا الدين ولا المروءة. عندك هنا فاتحين الباب هو ما يجيبوا في المسلمين ويعرف باللي المسلم يصلي وتدين له في القانون تاعك في الدستور تاعك انك تطيق تطبق الشعائر تاعك. ممكن ان المسلمين بعض المسلمين
1: خليني فهمت يعني
0: اخطاء فادحة هنا لازم نحاسبهم كمواطنين كنديين من حيث مش على مسلم لان علاه لما يدير جور وروبير مثلا في قوانين القتل هذوك اللي راكم شفتوا الاطفال والجريمه يقول لك عدوا كما يقول لك خلفيات نفسيه وبسيكولة. ولكن لما المسلم يقتل راكم شفتوا دوك نتكلم لكم على القانون اللي راه جاي مثلا القتل تاع النساء هنا راه شايع بكثره وقاعد في الجنسيات لما يقتل واحد مثلا كما هذه اللي يسموها مثلا العام اللي فات راني جاي نقول لك عليها غابرين واللي خرجوا قانون عليها جديد من قبل الشركه لانه ماهوش مليح وديك ديك لما يقتل المسلم زوجته لانه عنده خلفيه دينيه الور هنا هو هنا مربط الفرس هنا لازم نتحدثوا كاين مسلمين وكاين عرب اللي خسروا خساره ما تصورهاش في عقلك بصح ما دام مواطن كندي وظف القانون باش تحاسبوا على اساس انه مواطن كندي وشدد عليه العقوبه لاقصى حد اني معاك بصح باش تغربل وتصفي وتخلق هذاك الهوه ما بين المجتمع هذا مسلم. احنا كي جينا انا عندي انا ربما كاين ناس اقدم مني لما جينا ما كانش واحد يبوينتي بصبعه يقول لك استي ميغرون هذه كانت جريمه هذيك يقول لك واحد ايميغرون دروك ولا كيموت واحد يقول لك جزائري ولا اسبانيولي ولا مغربي ولا ما كانتش كاينه دروك بداو في الانباء في نشرات الاخبار تاعهم يقول لك دوريجين الجيريا يعني بطريقه غير مباشره يعني كي شغل كاع لي راس الاخرين راهم راقدين غير حنايا اللي في السيبله الور كي كانت قبل كانوا معالجينها وكانوا قادرين يعالجوا لان المشكل قال مشكل تاع مواطنين تاع مجتمع مش تاع فئه معينه في مجتمع لاننا حنايا كمغاربه جزائري مغاربه وتونس وكلش ما عندناش قيطو. لو كان جينا مثلا كما في اوروبا وفي فرنسا في باربيس دايرين لي قيطو نجمو نعالجو قال هذه جاهليه ونتذكروها بالاسم قيطو تاع مثلا لي زالجيريان قيطو تاع لي زاي ما عندناش لي قيطو هنا في مونريال وخاصه في كيبان الور شكون اللي باغي يخلق هما المعالجه باش يعالجوها كمواطنين بداو يخزروا لها كقيطو وهما اللي الحزب هذا هو اللي اثار النعرات ما لازمش نطيحوا في البياج سيفري عندنا مسؤوليه كبيره لازم الجمعيات لازم المساجد لازم احنا كاباء ما خلوش ولادنا عايشين ما بين هنا وهنا اللي هنا نقول لهم ماشي مليحه ولا ماشي مليحه ما يسيبوش رواحهم ويقعد داك الاصطدام احنا عندنا دور في هذا الشيء ولكن بالنسبه للسياسيين ما عندهمش الحق وما يسمح لهم حتى ميثاق ولا قانون باش يديروا هذا الشيء ولكن احنا جينا ضعاف ماناش مشاركين لا في ليزيليكسيون ما نشاركوا لا في انتخابات مانا في التنظيمات مانا في الفيدراليات مانا في حكومات مانا في احزاب نبكوا على
1: الاخطاء
0: وخاصه لما جاو هذه لما جاو هذه المواقع التواصل الاجتماعي كنا راقدين زدنا تغطينا كل واحد تحت الكوبيرطه وقاعدين بومباردو في روحه باش نخرجوا للواقع ونشوفوا ونديروا باش نخلوا حاجه لاولادنا احنا لا خلي لولدك الطوموبيل وخلي له لابيسين وخلي له السكنه هذا مكان بصح كيفاش يعيش الهياكل وكذا ما نستعرفوش بهذا الشيء لان والفنا السوسيال جينا بعقليه السوسيال حابين كلش نسيبوه واجد كلش نطلبوه بالحكومه وهنا لا هنا الا ما جريتش على روحك ودخلت انت ودرت حزب ودرت تنظيم وكلش ما كاش اللي يشوف فيك وما كاش اللي يطلعها فيك اكون او لا اكون دروك راني نسمع فيك لاني كنت كيما يقول لك الميكرو كان غير عندي ما كانش عندك تفضل
1: اوكي راك هضرت الله يبارك ما شاء الله عبرت على البوان تاعك انا كاين نيونس باغي نفهمها لك كاين لا نيونس تاع لو بريفي وكاين لو بوبليك اوكي كي تكون في البريفي لا شارت كنديان ولا شارت كيبيكواز تنطبق اوكي راك في البريفي دير ديانا اللي تحب عندك كاع الحريات اللي تغارونتيهم لك لا شارت كنديان اي كيبيكواز هنا اللي معك كي تولي في البوبليك سي سي سي لي لوا لي ريغلومون اللي ينطبقوا عليك من بينها لي سين ريليجيو هما دخلوا من هذا الباب اسكو عندهم مصح اسكو غالطين انا ما يهمنيش
0: داروا في ظرف قصير والناس كانت رافضاته ودارت على المسيرات وداروا عليه ودار كاع المشاكل خلاوها راحوا الحجاب. تفضل
1: ما تكتعنيش تاهر كي درت نتايا على لا شارت اوكي اللي هي الدستور تنطبق على الفرد اللي انا عليك على الزوجه تاعي على جارتي على الفرد. هنا ما كاش واحد فوق ارض تاع كندا ولا كيبيك يدخلك في الحريات الشخصيه تاعك اوكي. سكيت واللي في العمومي في البوبليك في زوبيتو ولا في لارمي ولا في لابوليس ولا كل حاجه بوبليك من بينها المدرسه. هنا ينطبق عليك لي ريغلومون قوانين. هما داروا قوانين هادو تاع لي سين ريليجيو اوستونطاتوار معناتها باينين. جبدوا لا كروا وهضروا على لا كيبا مي حنا هي باينه باللي فيزاو الحجاب. فهمتني
0: وي سي عبد القادر؟ نظن باللي الوقت داهمني باقي لي خمس دقائق وعدي نقطه وخد اخرى لازم نروح لها.
1: مهم شكرا بارك الله فيك طاهر والله لي سوجي تاعك يعجبوني خويا نبغي نشارك معاك باش نبارطاجيو لي زيدي. هذا ما كان
0: مرحبا بك في كل حصه نسمعوك ونناقشوك ونتعاركوا في افكارنا والحمد لله.
1: بارك الله فيك خويا وراك ما الله يبارك ما شاء الله ام ورا عندنا صوت ما نهضروا معاه.
0: الله يسلمك خويا العزيز شكرا. ليلة سعيدة.
1: يا ليلة سعيدة.
0: كان معنا هذا السيد عبد القادر في اتصال مباشر من موريال لمناقشة بعض النقاط اللي كانت خارجة ربما على ولكن الحمد لله كي تكون هكا النقاش يكون هكا يكون فايدة. نقطة آخر نقطة ليها كما يقول لك قانون يعني مشروع قانون حطاته الحكومة يعني هنا نظرا للي راكم شفتوا العنف الايصاري ورغم القتيلة ومرة على مرة يقتلوا النساء والعنف ضد النساء خرجوا راهم مشروع قانون يعني باش المرأة دروك قبل ما ترتبط بها تقول لك جيب لي كازي جوديشير تاعك خويا لازم نعرف واش درت في الماضي تاعك اذا كان في شيء ولا ما كانش في شيء. هذا قبل الارتباط مشروع قانون يسمح للاشخاص بالحصول على معلومات حول سجل العنف الاسري او العاطفي لشريكهم الحالي ولا اللي جاي سواء اللي راهي متزوجة معاك او تشبك زقيت ولا قال هو جيب لي كازي جوديشير تاعك. وهذا الشيء قانون يعني سموه قانون غابيرينو هذه بالنسبة للمرأة اللي قتلها شريكها العام اللي فات وعنده يعني عنده ملفات وملفات وقتل وهي ما تعرفش ولا ما على باليش خرجوا يعني الناس اللي درسوا الحالات النفسية إلى آخره خرجوا هذا راه مشروع قانون باغي يديروه. المرأة حقها تقول لك جيب لي كازي جوديشير تاعك نعم أخويا واش درواكم أخويا تغلط تخلص. هذه هي الشرطة يعني كما يقول لك قانون غابيرينو هذا نسبة إلى غابيرينو اللي قتلت العام الماضي على الشركة. الشرطة راهي تحذر في يعني دير إعداد ملف كما يقول لك مفصل يتجاوز السجل الجنائي أكثر من الكاز جوديسير اللي راه دروك يعني بالنسبة للمعلومات في ويعطوه هذا الاخر هذا اللي يكون عنده لاكسي عبر منظمات مختصه بدعم النساء مع تقديم دعم نفسي ومهني للضحيه المحتمله. راكم فاهمين العفسه والراي ولا لا؟ الو دروك خاوتنا دروك واش نقول لكم كل واحد يعرف هذه ممكن انها تساعد بعض الحالات ولكن كاين امور اللي ما نقدروش نتحكموا فيها بال كي يكون ارتباط عاطفي خاصه ارتباط عاطفي وحده ولا واحد اللي تعاشقوا في بعضهم بغاو بعضهم ما نظنش هو يقول لها جيبي كازي ولا تجيبي كازي يعني هذه مستحيل. وحنا كلش حتى بلا كازي العشره هي اللي تخلق المشاكل ولا تخلق الهدوء ولا تخلق المحبه ولا العشره هي اللي تبين كيفاش يعيش الواحد حياته مع زوجته ولا مع هذو ما يعرفوا الزوج من كونجوان صاحب لك مش عارف كونجوان هذه وشني مكاش عقد مكاش هي ساكنة في دار وهو في دار ويتلقى الويكان والسلام هذا هو. على كل حال يعني غير باش تشوفوا يعني وين وصلت الأمور كاين أمور اللي بدأت مانيش عارف وش نقولكم الأمور هذه يعني كانت الأمور طبيعية وعادية. طبعا احنا مانيش لازم يزيروا على هذا الناس اللي قتل ومرته وضربوا إلى خير ذلك ولكن الكازي جوديسير تجيب مرأة تقول له جيب لي الكازي تاعك مش كما احنا بكري ما يعرفهاش جي يخطب قال بنت فلان واحد راه عنده فلان عنده بنته مليحة ومربيه هو ولد عائلة يجوا خطبوه ممكن قال لك خازي تاعو، حنا خازي تاعو كان الناس تسال يقولوا صح شوفوا تخرج لكم خبر في ديك 15 جور ولا شهر هذاك هو الخازي. الخازي حنا دوبو شالوري فلان فلان يمشي يروح ليه وسقسيه وديك قال داخل الحبس دروك رجعت دروك لا رانا في عصر واحد المراه راه تزوج روحها الراجل يزوج روحه وتليفونات الناس راه تشوف روحها في الكاميرات بلا ما يتزوج وبلا ما مزوجين كثرت هذه الامور حتى وصل وصلنا دروك وخاصة هما احنا بالك الزواج هما الكثرة غير المواعدة باش توعد واحد ولا جيب لي خازي تاعك نهضر معاك ما جيبش خازي تاعك قعد تم الور هذه باش تشوفوا الانسان وين وصل هذا مع الطفرة التكنولوجية وبدات الحريات هذه ما عندهاش حدود ما كانوا بكري تسمع طابو وكان حشمة هنا في العالم الغربي درك خلاص اللي طابو ما كانش والحدود ما كانش راه غير الناس راه غير تزيد تتقدم واليوم باش تعالج الامر من جذور تاعو باش العنف يروح من من المجتمع تقولوا جيب لي قاضي كاين اللي اغلب ثاني اللي قتلوا النساء هم ما عندهم حتى ديك ما عندهمش قاضي العشره هذيك والسيستم والضغط على الحياه اليوميه والقوانين الجائره ما خليش يشوف ولدهم مانيش نسيب لهم في مبررات ولكن هذه هي الحقيقه ما خليش شوف ولده وزير وتجي لا دي بي جي واحد عندها 23 عام زايده في سونتر كبرى هي اللي تحكم باش تديك ولدك الناس انتحرت الناس قتلت الناس هذه باش يعالجوا هذا المشاكل من الجوهر تاعها لا داروا قانون جيب لي قاضي هي ما عندهاش قاضي يضرب معاك 5 سنين ومن بعد يولي عندي يولي عنده قاضي هذه هي يبدا بك انت بك انت دير قاضي لا حول ولا قوه الا بالله. نشكركم اعزائي المستمعين عزيزات المستمعات ما تنساوش رانا في العشرة هذو ليالي العشر هذو رانا في ذي الحجة ادعوا ربي وسبحوا والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر اغتنموا هذه الأيام سبحوا وقبروا وهلوا وصدقوا وتكاكوا كما رانا نشوفوا باللي راهم نقولوا الهالوين وعيد الحب إلى آخر ذلك هذو أيام مباركة ومباركة جدا رقم تعرفوا ذلك رب مرتبطة بالحج الناس رأي في عرفات الناس رأي على توما واش ديروا قبروا خبروا ولادكم باللي هذه أيام ذكرها ربي في القرآن ما تنسوهاش قاع كيما دير والو كبر كبر كبر سبح الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا استغفر الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية الحصة نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله الجمعة القادم تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.